0: كبرات سمعتنا كابزي كابستيرنا فراس راديو كاسل سلامتنا بمقدم لما حمص زدالنا زينتاتنا قرب لكم بقدم نتقن أرستاتو زيناوي سبساب قباء زبا سمين أمريكا سلفي ديمقراسي هزب إرترا إرترا لموين أمود داتا تسريع حبرة أوروبا أبقداي تقراي هتسوس مساوعتا أغريبو محبر غازيتنياتات سودان شلمات يونسكو تعويتو زبليوم زرزور الماء تحرز حصر مساقاقر المزيكا كنسمعكم هنا
1: أنا قلت تنيري أدخو كنبري دمار

سمعتنا قدا أمريكا نزب إرترا انتايو زبل نايبت صحفزينا سلف ديموكراسي نزب إرترا صحوف كابزغت إلنا ننببالكم من قستي أمريكا بتدقاقامي قدا كتنبرلنن كتلعلنن كابزت أنها قرات حانتي إرترا نايت قدا تتنكي أمريكا هاجرات كمتي كخونا لا اتدليان زي مخان حدا مخنياتيو بزبي لا خطرقا قصو اتدلي ربحا حيا لنتن لعننان نمر رقاص زلوا دليت كآ كالي مخنياتيو عب لعليه قدف كبيين نايز انحي اقاداتات انكخا مسناي قدام حيلتات بزيس انحو اكويزم دناتاتن ناي كبابي رقعتن سلامن مزراق زمن كليو خينو كواردن كديبن زي سنحيو كابو حاليفو بسن كتهيك دفعب لعليه زبي ارترا كوردو زي سنحن زلون چوكونان قسد سب او مسلاتن زمن سرطو عين برن بزمن سرط يوم كا ارترا ويان نتو اسعا هزبي ارترا ما اكلو زي قبر اقدا امريكا أسنان زيبلو بزيبل كنقف ووزي صنحون زلون أبزوانزي من قستي أمريكا بزعبات بلعلي إرترا تنبيرو زي صنحي إقادا زل على اللوخناتات داق مرئيتو ناي مقبار سقم تتوسد ألا زيبل وري مزر عربي زعبا كوينو اللو لعلو أيام ماخاري أمريكا أبقدات عربين أفريكان ماساد بلوس أبز غرباق زي نازي بز ملكت أب إرترا بسيحو نيرو أبز مسرح قبس واسيخكا حيالو شم قلتي خمزلو ونين اقر نايزنا أمريكا لعلن تحت المسرطة ومخنيات قنا لوموين واسعا هزبنا سلزا عطت ايكونن انتايدا أمريكا اتوق إيران تغتلو أمس أبو هرمز عقلو زاسبوال زلو كل ما دعوه وطري نامس أبو باب إلمان دب انتلحيمو نقماقن بحر إرترا كموقص أسر نمتقام مخانو زقمتيو هكذا نزا أقات أمي كمتي وي حيالكن وي مس حيال تسقع زبهال من نوحي عدم سلطانو زخون دقف مركبي كتقاملو سلزدالي كم زدقفا ملكتات ير إلا هزب إرترا قنا إقادة أمريكا زدقف كوان تزيكوني مبعتاو تسويتو ناي قدام إقادة خلا عللو زيكوني كابتي تسبسيبكا زي ودا زبيتاو إقادة تات هكدف ناس أمو خانيو هكدف نقزا رأسو كم فتحاون لقلاون نتكالوت زي دفرن أمسيلو بمغصار نتي أمريكا بلعليو توسنو إقادة تات زيفت حوم سيلو بمقرابيو زخسس قبل الهزب إرتراز توس دي مغصعتم سيلو بمتكاسكا زيفت حوي النابلة بسم هزب إرتراز نبعات حرقس كنبعز سنحي حدا قنياقو جليو بمنس الربحة هزبي اتقد ميت كسر رعزنا برا اتصور سديدو هزبنا دوينو زلو زبيتاو اقدانا يتقو جلك خوون نيروو زغب هالن كولوغنا هكدف اب تاريخو اقداز عدم كبابياوي ايدا تاونتن زي من رققان اي فتس امن وقعات اي صحترن مالت اي كونن ابشحن تشعات تميتن تسعان اربعتن مسمن قست سودان زنبرو ديبلوماسياو زمدن او قاريسو نحادت اره من قستي قجل سودان دقفو إذا معبالي أمونغو خلطيين هاقرات إيدا أتاونت نخفتر كبابي أو زي مرققا كسعبن أبلع لب سودان زنبرة هزونا زج أنقن كونتات كفترن زقابرة منبارو أيرسان بوزحات زيقاتاتنا نبرو تومن تري تومن تراسيو أددا ما أسرتو كخونون كلو تسويروم دهايوم زتفة أون وحودات أيكونون أب عصر تحمشتك سب عصر شوعات تحساس شهن شعات تميتن تسعان حمشتن
مس يمن زكايدو هندبتاو وجه زي حلافنتاون مسرت زينورون أمودعتا دسيتات حنش نيمن بمركاب زتزازمي هندود وجه صحتيريو أمونغو إرتران جبوتنا ورحمي أزي أخل تشحن شمونتن دواو وطري مسمع بله كتسيلوها علت عصر تغسب عصر سلستة سنة كل تشحن شمونتن أب كباب دمورا وق تخايدو كومون قطر أمونغو خلتين هاقرات زنبرا سلام ناي مخبار تكبار بخل تشحن عصر شوعتن مسق قارتت اتو وطري جينا معلبي تقبرلون هكذا أب كل تشحن شدشتن كساب كل تشحن تشعتن مسيو إثيوبيا نمود دار أب قداي سوماليا إيد بمئتاو حبرت إسلاماو بيت فردي زد تفلالو يوغو جلتات مليشان الشبابن بمحقاز أب توان تزنور مساقاقرو منغ سوماليا أم الدخام إيد كمزنوروخ أب سفحو زد تخصصولو نيرو مس إثيوبيا خابتنا إشحن شعاتا ميتن تسعان شمانتن كساب كل تشيح جميرو ناي تقراي وقت وسيخوو أبزلومي معبيل وزلو لقلاو النتن قزاتا وحد النتن إرترا أجندا نابزق بردر الجاز واسحي أزي سفيح زرزر زلوو هو كتزفت أريو زياتهم كلهم نهقدف تنك زي مرددا بمخان نخقل سع كابزك العوو سجرة دواوي هو كتنيا تقبارات يوم اتقداس قداي امريكا خونه خالقوتا بلعلي هكدف انتقالاتون كوسن والصنحو اقداتات نهزبي زي لكمن تنققونيو كبلو واز صنحو مخانو ززكريو بقبرقنا نهزبي ارتراون وشتاو قداياتو خيرئن بزعبالوطي خي حسبن كدهللو واز صنحيوم هكذا فكا بزي تخويليو عند ما سلطانو زنناو حلو دي تزعلم تزياد ازادون صخا هكذا فكا بتسأري هزبي تقباراتو نقيلو ابلعلي هزبنا نزحالفه لعلي سلاس عمتات ام بيروزلو اقداتات بتبلعليو بخالقو زدتن ابري اقداتات امخنيو مسرتاو حتو هزبي ارترا كم ملاس كهدم زفتن مخانيو نايتب لعلي هزبنا بيروز الله عب قزاها غير كاناي منبارن مسراحن بنتاناي من كسخاسن حسابكا مقلاسن مودابن مسل بزغم كايو حقن زمرت كايو مراحتن نايم محدار وزيته اقداتات اوين نا امريكان كالوت كسعتون كلا قبولوميو زفتن سلازه هزبي ارترا لومون نا امريكان هكدفن ناي مقادن زي مقادن تواسقو نعاقا زي انتاي كاموخانو ترديكا قلاحتاقا اي تغير اتما حبرو قطباوي هوتكا مزابيلو زلو نووح زعدميو اقادا هكدف اموخانو استوعلون تغالصون داد حرتي هكدف نعوه نخعشوز هندسو مدنا غاري قوس قواس اي تو قواس قدام النت قال سخاقا بمنصر اتي بدلات ناي تو قجله سرعيو انبر نتي ابورو حبيون ناي كالوت اقدا خطر راقمو زكايدو قوس قواس قص اي تهبو